القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: موديها اكم ميجاهاتس تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام كي هون تيرينا اوف هاور واغوت كولكان ايدمو سبورتس بيت مي شو يا ايكوغا مي ادس مي بدل كول دي سما مي بروجرام كي مقصد كي موني فوي فيلم كي تيري كول ورغ دايرا كا مي حركات تيروا فراتو كي دايرا كي واغ دكا امي لا ديروم كي واغ تان اي هون تيرينا هم كي نستينو مي شو كوريا مي كندني كو مي هوم تو هيك مندرو دي جهايرو
1: سبورتس بيت Sports beat.
0: No dehe ke megahertz tive FM mi gadi ka kuriya mi gendani sports beat mi hafta ka show ga mehmane ke gotu ka mi paver wani waran khas farate kickboxing nota boxing ke dairai rajya riti na hoda di fawa kulun teriye adal gun me nai ke ka studio ga mi wagotu mi ni fatung hena mes fatung ge waan ka ta ka ek ga kuriya dani mi gadi ru ke fashion kam ka wa amin la ragu ge lave fahu
2: ನುದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فروم فشاگر نمی